زيت لي خيل رانس لي خون قبل ما ديرش نكران جو كيشي قبين كيل قاس تيتين سانتشات سليت أول تشيرو لي هنا لاين

بلي زيتو الغيل تو غيري ما ديروش لا خيب كسر لا خيب شنو مالك واش خيب خونا ما ديروش نقرا تو كيشي ربي كل اللي كان خيل علي ناكل لك سالي اوكين دومينغو انا نصلي خون خون شنا غير تو بار تو كيش قابين كيل انا خويتش قوا فرانسيسكو بوتسكا لان شاي مال تو تشقابين كيل وكان لكوين لكولاخ كولاخ لنينغيزا شكون قبلان قوا فرانسيسكو بوتسكا قلنا أمال ياتوس كولاخ تاتسقلوك لشيام جان أنا خوي لي على البيخ ليش الرابين عليش مايرا فلوريندا بوتسكوس كولاخ لنينغي قوا فرانسيسكو سايتو لخيتو قان كوي مايرا فلوريندا بوتسكوس تقران شاي مال Adiós, te chat chiqueo, napal, napal, y sail, salecho. Ganas, sal, salecho, olvi, bantios, nakaran, yo que se cambien que.